0: يا
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
1: ورحمة الله وبركاته. جيرور ما سر السوق ودي شرتنا. هلو هلو تاسو سم आवाज نه درځي. اوكي.

غزيله شوف فيتو غسيده كان اش تاع ذا بوليكا كان بيا بيتا خبنه كوي كان ابيت انا خبو لك شيء او ما بجكم ديك انا زب بجكم ديك انا زانت بجكم دي باتيسلنس او تو بيار سرانه دليكيشا غيبو بجكم دي كوشش كم كان ليش ليتش ليش فيتو غسيده تي ليكوم درت ان شاء الله ضروري.